تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع جدة 688-6423 فاكس 634-3424 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في دار البلاغ للإنتاج والتوزيع أن يضعوا بين أيديكم باقة عطرة ومصحفا كاملا من آيات الذكر الحكيم والتفصيل المبين، كتاب الله العظيم، من قيام ليالي شهر رمضان المبارك، بصوت الأخ هاني عبد الرحيم الرفاعي. أما الآن فنترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.